0: station with the
1: best
0: music.
2: It's East FM.
3: It's East FM.
4: Feel the power. Feel the bass. 102.7 FM.
5: صدرت دعوى لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
6: This is East FM.
7: East FM.